كان بن سعيد السعيدي من ولد سعيد ابن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي، والفريابي أكثر أو أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة، وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، هو الصواب بالتشديد بن حماد، نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا، يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا، المراد به لا تصلوا، نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد، فيه التحذير من أهل البدع، وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم،
بل حتى وموت.